يونا بودكي فانونك كذا شوغة توينك أتورو كراديو من داناف أوكريدو سرينت تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورا هرمين تيك ميهودون كرستل مجرنيافو أداشو كاروز.